هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com باختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بركتر، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. رحبت وزارة الخارجية بالقرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول بإغلاق الملف النووي السوري، وأصدرت الوزارة بياناً بشأن القرار الذي تم التوصل إليه بالتوافق خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول والقاضي بإغلاق الملف النووي السوري. وفي معرض التعبير عن الارتياح لقرار الوكالة بإغلاق الملف، قال البيان: نشيد بالتزام سوريا بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالشفافية التي أبدتها فيما يتعلق بالأنشطة التي تعود لحقبة النظام السابق. ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد أن دعمنا لسوريا سيستمر عبر كافة المحافل ذات الصلة. التقى مدير جهاز المخابرات الوطني إبراهيم كالن برئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي في أنقرة. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، التقى كالن بالحلبوسي في العاصمة أنقرة، وخلال الاجتماع الذي تناول قضايا إقليمية ودولية جرى تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجال الأمني وحل المشكلات القائمة. وناقش الاجتماع آليات التعاون التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول الاجتماع قضايا مثل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في العراق والمشاريع الزراعية ومشاريع إعادة الإعمار والتوطين والبنية التحتية ومشروع طريق التنمية، وركز على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين. وتطرق الاجتماع أيضا إلى قضايا تتعلق بعملية الحد من الأسلحة الخاضعة لسيطرة الدولة في العراق. وأكد الحلبيوسي مجددا عن دعمه لعملية تركيا بلا إرهاب الجارية في تركيا، مشيرا إلى أن النجاح سيكون له آثار بالغة الأهمية على المنطقة بأسرها. واتفق كالن ورئيس البرلمان العراقي الحلبوسي على تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في معرض حديثه عن الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية: لا أؤيد استمرار الحرب، ولكن يجب علينا تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه ما يجري. وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية، أتلى بازشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مدراء الجامعة.

ميعاد. وفي إشارة إلى الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة، صرح بازشكيان: لا أؤيد استمرار الحرب، ولكن يجب علينا تعزيز قدرة البلاد على الصمود في ورش ما يجري. ولتعزيز هذه القدرة يجب علينا اتباع نهج لا يجبرنا على التفاوض مع العدو في ظل ظروف مختلفة، وعلى الجامعات أن تسهم في دعم الحكومة في هذا المسعى. كما صرح بازشكيان بأن التدخلات الاقتصادية يجب أن تتم بما يتناسب مع ظروف المجتمع، وإلا ستكون ضارة لا نافعة. وأضاف قائلا: بل يجب علينا الاستعانة بطلاب جيل الألفية لحل مشاكل المجتمع، فبدلا من المشاركة في الاحتجاجات علينا ضمان مشاركتهم في حل المشاكل. وبصفتي رئيسا لا تربطني أي علاقة سياسية بأحد، سأتقبل كل شيء شخص وكل رأي سياسي يسهم في حل مشاكل البلاد. ادعى وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي بأنه لا ينبغي للشعب الأمريكي أن يتحمل تكاليف الحروب التي تخوضها إسرائيل، وذلك ردا على اعتراف القائم بأعمال وزير السلاح البحري الأمريكي هونغ كاو بتعرض مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين لأضرار جسيمة جراء الهجمات الإيرانية. وفي منشور شاركه عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، علق أراغشي على تصريحات كاو التي أغار فيها بأن إيران دمرت القاعدة الأمريكية في البحرين، قائلا: نثمن صراحة القائم بأعمال وزير السلاح البحري هونغ كاو. وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحه: لقد حولت قواتنا المسلحة مقر القيادة العامة للأسطول الخامس في البحرين إلى جهنم حقيقية، وكذلك القواعد الأخرى التي تطعم العدوان الأمريكي. إن الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من دفع فاتورة الحروب الإسرائيلية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأنها تكره حكومته وسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفة أن على الولايات المتحدة اتخاذ موقف حازم للغاية في حال إعادة انتخاب نتنياهو. جاء ذلك في التصريحات التي أتلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كلينتون على قناة MS Now. وقالت كلينتون: أحب إسرائيل وأكره حكومة نتنياهو وسياساتها. أحب أمريكا وأكره إدارة ترامب وسياساتها. وفي معرض حديثه عن التقارير التي تفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حذر نتنياهو من هجوم محتمل من قطاع غزة قبل 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، علقت كلينتون قائلة: لا أعرف ما الذي كان يدور في ذهن نتنياهو، لكن هذا كان فشلا ذريعا في القيادة. وصرحت كلينتون قائلة: إذا أراد الإسرائيليون التصويت له، أي نتنياهو، مرة أخرى، فأعتقد أن على الولايات المتحدة اتخاذ موقف حازم للغاية. وفي حديثها عن الإسرائيليين الذين استولوا على أراضي فلسطينية محتلة، قالت كلينتون: آمل أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأضافت كلينتون: لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذا النوع من العنف، إنه ظلم وجور وظلم بحق الفلسطينيين. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تهاجم إيران بكافة قواها بسبب الانتخابات النصفية للكونغرس المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر تشرين الثاني. وفي مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز، تناولت الحرب المستمرة مع إيران وردا على سؤال المذيع حول سبب عدم الهجوم بكافة القوى، أشار ترامب

إلى الانتخابات النصفية قائلا: لا أريد الإقدام على ذلك بسبب الانتخابات. وادعى ترامب أن الحرب قد تنتهي بعد الانتخابات أو ربما قبل الانتخابات مباشرة، مضيفا: الإيرانيون يدبرون أمورهم بصعوبة وهم في ورطة كبيرة. وعند سؤاله عن كيفية استمرار إيران في إطلاق الصواريخ رغم ادعاءات واشنطن بتدمير تساناتها بالكامل، علق ترامب قائلا: يمتلكون عددا كبيرا جدا من الصواريخ، لقد دمرنا معظمها لكن لا يزال لديهم بعض منها، وسيكون لديهم دائما قدر معين من الصواريخ. وشدد ترامب على أنه لا يشعر بأي ندم بشأن الملف الإيراني قائلا: لو اضطررت لفعل ذلك مجددا لفعلته بهذه الطريقة تماما. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة راسو والمناطق المحيطة بها قرب الحدود النيبالية مع الصين في 26 أغسطس آب إلى 1385 قتيلا. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في نيبال آخر المستجدات بشأن الفيضانات عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لشركة أمريكية. وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 1385 قتيلا، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للوصول على 5130 مفقودا. كما أفاد البيان بنشر 21022 عنصرا أمنيا في عمليات البحث والإنقاذ وتوزيع المساعدات وانتشال الجثث وغيرها من عمليات الطوارئ في المناطق المتضررة. وأفيد بإنقاذ 13676 شخصا وتلقي 337 مصابا العلاج. تراجع سعر برميل النفط خام بريانت في العقود الأجلة بالأسواق الدولية ليصل إلى 105.84 دولار. وكان سعر البرميل لأسعار برنت قد ارتفع يوم أمس إلى 109.68 دولارا قبل أن يغلق التداولات عند 107.63 دولارا. ومع حلول الساعة 9:16 دقيقة صباح اليوم، سجلت عقود تسليم شهر نوفمبر تشرين الثاني انخفاضا بنسبة 1.6% مقارنة بسعر الإغلاق السابق لتبلغ 105.84 دولارا. وفي الدقيقة ذاتها تداول سعر البرميل لعقود تسليم أكتوبر تشرين الأول لمزيج غرب تكساس الأمريكي عند مستوى 197 دولارا. ورغم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة بسبب مخاوف انقطاع الامدادات الناجمة عن التصعيد والتصرفات العسكرية في الشرق الأوسط، إلا أنها شهدت تراجعا جزئيا في آخر أيام التداول للأسبوع نتيجة تعزز توقعات تشديد الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي وصعود مؤشر الدولار. تعرف المادة المائية بأنها أصل الحياة بقدر ما تعرف بخصائصها الفيزيائية الغريبة، إلا أن العلماء كشفوا النقاب عن شكل جديد تماما من الجليد ينشأ تحت درجات حرارة وضغوط فائقة متجاوزا بذلك القوانين الفيزيائية المألوفة على كوكب الأرض. ودرس فريق بحثي برئاسة الفيزيائي أليكسيس فورسر من هيئة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية كيفية تغير التركيب الجزئي للماء تحت الظروف الاستثنائية. وخلال التجارب ضغطت عينات من الماء بواسطة مكابس ذات أطراف ألماسية للوصول إلى ضغط يعادل 2.3 مليون ضعف الضغط الجوي للأرض، وسخنت بوساطة أشعة الليزر إلى درجات حرارة بلغت آلاف الدرجات المئوية. وفي حين يتوقع في الظروف الطبيعية أن يتحول الماء عند درجات الحرارة العالية هذه إلى حالة غازية أو يتفكك إلى ذرات الهيدروجين والأكسجين، فإن الضغط الهائل هال دون هذا التمدد.

وأثرت هذه البيئة الاستثنائية عن ظهور مادة غريبة تُعرف باسم الجليد الفائق التأين، وهي حالة لا تعد صلبة بالكامل ولا سائلة بالكامل. وفي هذا التركيب تظل ذرات الأكسجين ثابتة داخل شبكة بلورية صلبة، بينما تتحرك نواة الهيدروجين داخل هذه الشبكة بانسيابية شبيهة بالسائل. وعندما فحص الباحثون التغيرات في التركيب البلوري باستخدام حزمة ضيقة من الأشعة السينية السنكورية، لاحظوا بوضوح شكل الجليد السداسي التعابية المترابطة، وهو شكل كان متوقعا في السابق على النحو النظري فحسب. ويعتقد أن مثل هذه الظروف الفائقة تسود في الأعماق الداخلية للكواكب الجليدية العملاقة مثل أورانوس ونبتون. ومن شأن طريقة توصيل الجليد الجديد للتيار الكهربائي أن تغير النموذج القائم حول كيفية تشكل المجالات المغناطيسية المعقدة وغير العادية لهذه الكواكب. وفي حين يواصل العلماء الدفع بحدود الفيزياء المائية، يبرز هذا الاكتشاف كخطوة بارزة نحو حل الغاز المخبأ في أعماق الكون. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من جيلان إرتان.

منعطف تاريخي في عالم الطاقة، الغاز الصخري والنفط الصخري يدخلان المعادلة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتناول اليوم كيف ستتجاوز تركيا إحدى المنعطفات الحاسمة للحد من اعتمادها على الخارج في مجال الطاقة، وذلك من خلال النبأ السار المرتقب صدوره من ولاية ديار بكر. الغاز الصخري والنفط الصخري اللذين سيتم استخراجهما بطرق غير تقليدية لن يؤثرا على المنطقة فحسب، بل سيؤثران بشكل مباشر على معادلة أكبر. يرى الخبراء أن التراكم التكنولوجي الذي سيتم اكتسابه هنا سيسهم في تسريع العملية في مناطق أخرى أيضا. بدأت الأعمال الجادة في ديار بكر من أجل أحد أهم الاحتياطات في تاريخ الجمهورية. هنا تبرز أهمية تصريح وزير الطاقة أرباسلان بايراكتار الذي قال إن المنطقة التي ننقب فيها عن النفط بأساليب غير تقليدية في ديار بكر قد تضاعف إمكانات منطقة جابار مرتين أو حتى ثلاث مرات. وفي هذا السياق يرى عضو الهيئة التدريسية بجامعة بوغاز إتشي الأستاذ جيركان كومبارولو، وهو من أواخر الأعلام الذين لفتوا الانتباه إلى تكوين دداش والاحتياطات الضخمة في ديار بكر، يرى أن هذه المرحلة الجديدة تتسم بأهمية بالغة. يبدأ الأستاذ الدكتور كومبارولو بالتطرق إلى مسألة الطريقة غير التقليدية، فيلخص هذه التقنية بقوله إنها عملية استخراج الهيدروكربونات المحتجزة داخل الصخور أو الكثبان الرملية غير القابلة للنفاذ التي لا تتدفق إلى السطح تلقائيا عبر الحفر العمودي التقليدي، وذلك باستخدام تقني الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. ويشدد على أن هذه العملية تتطلب هندسة متقدمة للغاية وتكنولوجيا فائقة، مذكرا باتفاقيات التعاون التي وقعت العام الماضي بين شركة النفط الوطنية التركية وشركات أمريكية. ويشير الأستاذ كومبارولو إلى أن الشركات التركية والأمريكية ستتحرك سويا في المنطقة في إطار هذه الاتفاقيات، مضيفا أن استخراج الغاز الصخري والنفط الصخري بأساليب غير تقليدية في ديار بكر ليس مجرد مسألة طاقة فحسب، بل إننا نتحدث عن تكنولوجيا استراتيجية. وفي نهاية المطاف ستكتسب الشركات التركية هذه الخبرة من شركائها الأمريكيين، مما يرفع من رصيدها المعرفي لنتمكن في الأعوام القادمة من اتخاذ الخطوات اللازمة مباشرة لمناطق مختلفة بجهودنا الذاتية. يذكر كومبارولو بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى احتياطيات هائلة من الغاز الصخري عبر أسلوب التنقيب والاستخراج والتخزين هذا، وباتت اليوم مصدرا خالصا. ويضيف أن المنطقة الملقبة بتكوين داداش تضم احتياطات ضخمة يعادل استهلاك تركيا الحالي من الغاز الطبيعي لمدة 4 إلى 5 سنوات، واستهلاكها من النفط الخام لمدة 12 إلى 13 عام. يرى أن عبر خريطة طريق صحيحة يمكن لتركيا أن تخوض رحلة مماثلة، موضحا أن الاحتياطي الموجود هنا لن يخدم السوق المحلية فحسب، بل سيسهم أيضا في تحقيق هدف بلدنا بأن يصبح مركزا إقليميا للطاقة. ويفتح الأستاذ الدكتور جيركان كومبارولو قوسا مهما عند هذه النقطة، لافتا الانتباه إلى أن إنتاج النفط الصخري قد يخلف مخلفات أكثر مقارنة بالأساليب التقليدية، غير أنه يؤكد إمكانية تجاوز هذه العقبة عبر التدابير المتخذة وتطبيق حلول مثل محطات المعالجة الخاصة. ليختتم حديثه قائلا، ستنظم الرابطة الدولية

اقتصادات الطاقة فعالية بارزة في أنطاليا تطرح فيها هذا الموضوع أيضا على جدول الأعمال. وستشهد القمة المقررة عقدها في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من 38 دولة، حيث ستناقش محاور عدة مثل تحور الطاقة والتطورات التكنولوجية وتجارة الكربون والتنقل الكهربائي e-mobility، وستجري إدارة مرحلة مثمرة للغاية بشأن ما يمكن لتركيا والدول الأخرى السائرة في هذا الطريق أن تقدمه.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية أخرى سيغنيها لنا

سلام، على أمل أن تكونوا قد اشتقتم لتلك الفتاة التي تتساءل عن كل شيء. أجل أجل، أنا هنا مجددا، فاطمة الفضولية. طورت البشرية العديد من الاختراعات الرائدة عبر التاريخ، العجلة، النار، المحرك البخاري، الإنترنت وغيرها الكثير. لكن اليوم سأخبركم عن اختراع دخل حياتنا بهدوء وأثر فينا تأثير عميق، برأيي طبعا، حتى أنه كان بطل، ألا وهو ورق المرحاض. بعضه عليه أشكال أزهار، ناعم جدا، معطر، مزدوج أو ثلاثي الطبقات، وهناك أيضا أنواع سميكة وحتى بعضها صديقة للبيئة. عندما يتعلق الأمر بورق المرحاض فالخيارات كثيرة، جميعنا نشتريه ونستخدمه ولا نعيش بدونه أبدا. تذكروا، ألم يكن أحد أكبر الكوابيس خلال جائحة فيروس كورونا؟ بالطبع، نفاذ ورق المرحاض من المنزل. ولأن هذا المنقذ الخفي لحياتنا اليومية بالغ الأهمية، فلنتعرف عليه أكثر في هذه الحلقة ونمنحه الاهتمام الذي يستحقه. أعتقد أنه يستحق الحب أيضاً. برأيك من اخترعه؟ الصينيون. كما قد تتذكر، إن كنت طالباً مجتهداً في المدرسة فقد تم اختراع الورق في الصين منذ حوالي 2000 عام، ولكن بالطبع استخدمت هذه المادة الثمينة في البداية فقط لتدوين الأفكار المهمة. وجد أول إنجاز تاريخي يتعلق بورق المرحاض في الصين في القرن السادس. وفقاً للسجلات، خلال هذه الفترة بدأ إعادة تدوير الورق المستعمل الذي لم يعد هناك حاجة إليه لأغراض التنظيف. عودة مثالية. لننتقل إلى أوروبا. في ذلك الوقت كان الإغريق القدماء يحملون أحجاراً مسطحة كبيرة وصغيرة أو شظايا فخارية في أكياس صغيرة. في روما القديمة كانت المراحيض العامة المتراصة جنبا إلى جنب، والتي تذكرنا بالحمامات العامة، بمثابة مكان للتجمع الاجتماعي. وبدلا من ورق المرحاض استخدمت هنا عصا تارسوريوم مربوطة بطرفها إسفنجة بحرية. كانت الإسفنجة تحفظ في دلو من الخل أو الماء المالح وتقدم للجميع. بينما فضلت المجتمعات البدوية في الشرق الأوسط الرمل، استخدمت كيزان الذرة التي يتم تطريتها في أمريكا الجنوبية. واستخدمت من قبل بعض المجتمعات القش وأوراق الشجر ولحاء الأشجار، باختصار أي مادة موجودة في الطبيعة. لسبب ما بدأت أشعر بأنني محظوظة جدا لأنني أعيش في القرن 21. انتشر استخدام الأقمشة بين الأثرياء في أوروبا في العصور الوسطى، بينما فضل الملوك والملكات الصوف. بالعودة إلى الصين في ذلك الوقت، أود توضيح مدى تطور ورق المرحاض بمثال. في عام 1371 وحده أنتجت 720 ألف ورقة من ورق المراحيض في الصين لأعضاء البلاط الإمبراطوري، كما أعد 15 ألف ورقة معطرة فائقة النعومة خصيصا للعائلة الإمبراطورية. ولم ينتج ورق المرحاض بكميات كبيرة إلا بعد 500 عام. في عام 1857 قام رجل الأعمال الأمريكي جوزيف غايتي بتغليف أوراق فردية من الورق المشبع بالصبار وعرضها للبيع كأعظم هدية في ذلك العصر. بعد 22 عاماً قام الإخوان سكوت بلف ورق المرحاض، وبعد ذلك بوقت قصير اخترع الإنجليزي والتر آلكوك ورق المرحاض القابل للقص. ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة ورق المرحاض لغزو العالم. لكن السؤال الحقيقي أصبح، بأي اتجاه نعلق ورق المرحاض؟ هل يجب أن يكون الورق للداخل أم للخارج؟ أعتقد أنه من الآن فصاعداً ستنظرون إلى كل لفة ورق مرحاض باحترام. في النهاية، إنها قطعة ورق صنعت التاريخ. أنا فاطمة الفضولية. في الحلقة القادمة سأعود إليكم بموضوع يبدو سخيفاً ولكن في الواقع جدي للغاية. فإلى اللقاء.

سيدات وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تورسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر.

حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com باختيار الراديو ومثل اختياري TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بركتر، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. رحبت وزارة الخارجية بالقرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول بإغلاق الملف النووي السوري، وأصدرت الوزارة بياناً بشأن القرار الذي تم التوصل إليه بالتوافق خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول والقاضي بإغلاق الملف النووي السوري. وفي معرض التعبير عن الارتياح لقرار الوكالة بإغلاق الملف قال البيان: نشيد بالتزام سوريا بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبتعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالشفافية التي أبدتها فيما يتعلق بالأنشطة التي تعود لحقبة النظام السابق، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد أن دعمنا لسوريا سيستمر عبر كافة المحافل ذات الصلة. التقى مدير جهاز المخابرات الوطني إبراهيم كالن برئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي في أنقرة. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، التقى كالن بالحلبوسي في العاصمة أنقرة، وخلال الاجتماع الذي تناول قضايا إقليمية ودولية جرى تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في المجال الأمني وحل المشكلات القائمة. وناقش الاجتماع آليات التعاون التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول الاجتماع قضايا مثل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في العراق والمشاريع الزراعية ومشاريع إعادة الإعمار والتوطين والبنية التحتية ومشروع طريق التنمية، وركز على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين. وتطرق الاجتماع أيضا إلى قضايا تتعلق بعملية الحد من الأسلحة الخاضعة لسيطرة الدولة في العراق. وأكد الحلبيوسي مجددا عن دعمه لعملية تركيا بلا إرهاب الجارية في تركيا، مشيرا إلى أن النجاح سيكون له آثار بالغة الأهمية على المنطقة بأسرها. واتفق كالن ورئيس البرلمان العراقي الحلبوسي على تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في معرض حديثه عن الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية

يؤيد استمرار الحرب، ولكن يجب علينا تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه ما يجري. وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية، أتلى بازشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مدراء الجامعات. وفي إشارة إلى الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة، صرح بازشكيان: لا أؤيد استمرار الحرب، ولكن يجب علينا تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه ما يجري. ولتعزيز هذه القدرة يجب علينا اتباع نهج لا يجبرنا على التفاوض مع العدو في ظل ظروف مختلفة، وعلى الجامعات أن تسهم في دعم الحكومة في هذا المسعى. كما صرح بازشكيان بأن التدخلات الاقتصادية يجب أن تتم بما يتناسب مع ظروف المجتمع، وإلا ستكون ضارة لا نافعة. وأضاف قائلا: بل يجب علينا الاستعانة بطلاب جيل الألفية لحل مشاكل المجتمع، فبدلا من المشاركة في الاحتجاجات علينا ضمان مشاركتهم في حل المشاكل. وبصفتي رئيسا لا تربطني أي علاقة سياسية بأحد، سأتقبل كل شيء شخص وكل رأي سياسي يسهم في حل مشاكل البلاد. ادعى وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي بأنه لا ينبغي للشعب الأمريكي أن يتحمل تكاليف الحروب التي تخوضها إسرائيل، وذلك ردا على اعتراف القائم بأعمال وزير السلاح البحري الأمريكي هونغ كاو بتعرض مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين لأضرار جسيمة جراء الهجمات الإيرانية. وفي منشور شاركه عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، علق أراغجي على تصريحات كاو التي أقر فيها بأن إيران دمرت القاعدة الأمريكية في البحرين، قائلا: نثمن صراحة القائم بأعمال وزير السلاح البحري هونغ كاو. وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحه: لقد حولت قواتنا المسلحة مقر القيادة العامة للأسطول الخامس في البحرين إلى جهنم حقيقية، وكذلك القواعد الأخرى التي تطعم العدوان الأمريكي. إن الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من دفع فاتورة الحروب الإسرائيلية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأنها تكره حكومة وسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفة أن على الولايات المتحدة اتخاذ موقف حازم للغاية في حال إعادة انتخاب نتنياهو. جاء ذلك في التصريحات التي أتلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كلينتون على قناة MS Now. وقالت كلينتون: أحب إسرائيل وأكره حكومة نتنياهو وسياساتها. أحب أمريكا وأكره إدارة ترامب وسياساتها. وفي معرض حديثه عن التقارير التي تفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حذر نتنياهو من هجوم محتمل من قطاع غزة قبل 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، علقت كلينتون قائلة: لا أعرف ما الذي كان يدور في ذهن نتنياهو، لكن هذا كان فشلا ذريعا في القيادة. وصرحت كلينتون قائلة: إذا أراد الإسرائيليون التصويت له أي نتنياهو مرة أخرى، فأعتقد أن على الولايات المتحدة اتخاذ موقف حازم للغاية. وفي حديثها عن الإسرائيليين الذين استولوا على أراضي فلسطينية محتلة، قالت كلينتون: آمل أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأضافت كلينتون: لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذا النوع من العنف، إنه ظلم وجور وظلم بحق الفلسطينيين. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تهاجم إيران بكافة قواها بسبب الانتخابات النصفية للكونغرس المقابل.

قرار إجراؤها في 3 نوفمبر تشرين الثاني. وفي مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز تناولت الحرب المستمرة مع إيران وردا على سؤال المذيع حول سبب عدم الهجوم بكافة القوى أشار ترامب إلى الانتخابات النصفية قائلا لا أريد الإقدام على ذلك بسبب الانتخابات. وادعى ترامب أن الحرب قد تنتهي بعد الانتخابات أو ربما قبل الانتخابات مباشرة، مضيفا الإيرانيون يدبرون أمورهم بصعوبة وهم في ورطة كبيرة. وعند سؤاله عن كيفية استمرار إيران في إطلاق الصواريخ رغم ادعاءات واشنطن بتدمير تساناتها بالكامل علق ترامب قائلا يمتلكون عددا كبيرا جدا من الصواريخ، لقد دمرنا معظمها لكن لا يزال لديهم بعض منها وسيكون لديهم دائما قدر معين من الصواريخ. وشدد ترامب على أنه لا يشعر بأي ندم بشأن الملف الإيراني قائلا لو اضطررت لفعل ذلك مجددا لفعلته بهذه الطريقة تماما. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة راسو والمناطق المحيطة بها قرب الحدود النيبالية مع الصين في 26 أغسطس آب إلى 1385 قتيلا. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في نيبال آخر المستجدات بشأن الفيضانات عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لشركة أمريكية. وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 1385 قتيلا وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للوصول على 5130 مفقودا. كما أفاد البيان بنشر 21022 عنصرا أمنيا في عمليات البحث والإنقاذ وتوزيع المساعدات وانتشال الجثث وغيرها من عمليات الطوارئ في المناطق المتضررة. وأفيد بإنقاذ 13676 شخصا وتلقي 337 مصابا العلاج. تراجع سعر برميل النفط خام بريانت في العقود الأجلة بالأسواق الدولية ليصل إلى 105.84 دولار. وكان سعر البرميل لأسعار برنت قد ارتفع يوم أمس إلى 109.68 دولارا قبل أن يغلق التداولات عند 107.63 دولارا. ومع حلول

انقطاع الامدادات الناجمة عن التصعيد والتصرفات العسكرية في شرق الأوسط، إلا أنها شهدت تراجعا جزئيا في آخر أيام التداول للأسبوع نتيجة تعزز توقعات تشديد الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي وصعود مؤشر الدولار. تعرف المادة المائية بأنها أصل الحياة بقدر ما تعرف بخصائصها الفيزيائية الغربية الغريبة، إلا أن العلماء كشفوا النقاب عن شكل جديد تماما من الجليد ينشأ تحت درجات حرارة وضغوط فائقة، تجاوزا بذلك القوانين الفيزيائية المألوفة على كوكب الأرض. ودرس فريق بحثي برئاسة الفيزيائي أليكسيس فورسر من هيئة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية كيفية تغير التركيب الجزئي للماء تحت الظروف الاستثنائية. وخلال التجارب ضغطت عينات من الماء بواسطة مكابس ذات أطراف الماسية للوصول إلى ضغط يعادل 2.3 مليون ضعف الضغط الجوي للأرض، وسخنت بواسطة أشعة الليزر إلى درجات حرارة بلغت آلاف الدرجات المئوية. وفي حين يتوقع في الظروف الطبيعية أن يتحول الماء عند درجات الحرارة العالية هذه إلى حالة غازية أو يتفكك إلى ذرات الهيدروجين والأكسجين، فإن الضغط الهائل حال دون هذا التمدد. وأسفرت هذه البيئة الاستثنائية عن ظهور مادة غريبة تعرف باسم الجليد الفائق التأين، وهي حالة لا تعد صلبة بالكامل ولا سائلة بالكامل. وفي هذا التركيب تظل ذرات الأكسجين ثابتة داخل شبكة بلورية صلبة، بينما تتحرك نواة الهيدروجين داخل هذه الشبكة بانسيابية شبيهة بالسائل. وعندما فحص الباحثون التغيرات في التركيب البلوري باستخدام حزمة ضيقة من الأشعة السينية السنكورية، لاحظوا بوضوح شكل الجليد السداسي التعابية المترابطة، وهو شكل كان متوقعا في السابق على النحو النظري فحسب. ويعتقد أن مثل هذه الظروف الفائقة تسود في الأعماق الداخلية للكواكب الجليدية العملاقة مثل أورانوس ونبتون. ومن شأن طريقة توصيل الجليد الجديد للتيار الكهربائي أن تغير النموذج القائم حول كيفية تشكل المجالات المغناطيسية المعقدة وغير العادية لهذه الكواكب. وفي حين يواصل العلماء الدفع بحدود الفيزياء المائية، يبرز هذا الاكتشاف كخطوة بارزة نحو حل الألغاز المخبأة في أعماق الكون. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. والآن سنستمع إلى أغنية من جيلان إرتان.

منعطف تاريخي في عالم الطاقة، الغاز الصخري والنفط الصخري يدخلان المعادلة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتناول اليوم كيف ستتجاوز تركيا إحدى المنعطفات الحاسمة للحد من اعتمادها على الخارج في مجال الطاقة، وذلك من خلال النبأ السار المرتقب صدوره من ولاية ديار بكر. الغاز الصخري والنفط الصخري اللذين سيتم استخراجهما بطرق غير تقليدية لن يؤثرا على المنطقة فحسب، بل سيؤثران بشكل مباشر على معادلة أكبر. يرى الخبراء أن التراكم التكنولوجي الذي سيتم اكتسابه هنا سيسهم في تسريع العملية في مناطق أخرى أيضا. بدأت الأعمال الجادة في ديار بكر من أجل أحد أهم الاحتياطات في تاريخ الجمهورية. هنا تبرز أهمية تصريح وزير الطاقة أرباسلان بايراكتار الذي قال إن المنطقة التي ننقب فيها عن النفط بأساليب غير تقليدية في ديار بكر قد تضاعف إمكانات منطقة جابار مرتين أو حتى ثلاث مرات. وفي هذا السياق يرى عضو الهيئة التدريسية بجامعة بوازيتشي الأستاذ جيركان كومبارولو، وهو من أواخر الأعلام الذين لفتوا الانتباه لتكوين دداش والاحتياطات الضخمة في ديار بكر، يرى أن هذه المرحلة الجديدة تتسم بأهمية بالغة. يبدأ الأستاذ الدكتور كومبارولو بالتطرق إلى مسألة الطريقة غير التقليدية، فيلخص هذه التقنية بقوله إنها عملية استخراج الهيدروكربونات المحتجزة داخل الصخور أو الكثبان الرملية غير القابلة للنفاذ التي لا تتدفق إلى السطح تلقائيا عبر الحفر العمودي التقليدي، وذلك باستخدام تقني الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. ويشدد على أن هذه العملية تتطلب هندسة متقدمة للغاية وتكنولوجيا فائقة، مذكرا باتفاقيات التعاون التي وقعت العام الماضي بين شركة النفط الوطنية التركية وشركات أمريكية. ويشير الأستاذ كومبارولو إلى أن الشركات التركية والأمريكية ستتحرك سويا في المنطقة في إطار هذه الاتفاقيات، مضيفا أن استخراج الغاز الصخري والنفط الصخري بأساليب غير تقليدية في ديار بكر ليس مجرد مسألة طاقة فحسب، بل إننا نتحدث عن تكنولوجيا استراتيجية. وفي نهاية المطاف ستكتسب الشركات التركية هذه الخبرة من شركائها الأمريكيين، مما يرفع من رصيدها المعرفي لنتمكن في الأعوام القادمة من اتخاذ الخطوات اللازمة مباشرة لمناطق مختلفة بجهودنا الذاتية. يذكر كومبارولو بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى احتياطيات هائلة من الغاز الصخري عبر أسلوب التنقيب والاستخراج والتخزين هذا، وباتت اليوم مصدرا خالصا. ويضيف أن المنطقة الملقبة بتكوين داداش تضم احتياطات ضخمة يعادل استهلاك تركيا الحالي من الغاز الطبيعي لمدة 4 إلى 5 سنوات، واستهلاكها من النفط الخام لمدة 12 إلى 13 عام. يرى أن عبر خريطة طريق صحيحة يمكن لتركيا أن تخوض رحلة مماثلة، موضحا أن الاحتياطي الموجود هنا لن يخدم السوق المحلية فحسب، بل سيسهم أيضا في تحقيق هدف بلدنا بأن يصبح مركزا إقليميا للطاقة. ويفتح الأستاذ الدكتور جيركان كومبارولو قوسا مهما عند هذه النقطة، لافتا الانتباه إلى أن إنتاج النفط الصخري قد يخلف مخلفات أكثر مقارنة بالأساليب التقليدية، غير أنه يؤكد إمكانية تجاوز هذه العقبة عبر التدابير المتخذة وتطبيق حلول مثل محطات المعالجة الخاصة. ليختتم حديثه قائلا، تنظم الرابطة الدولية لاقتصادات الطاقة فعالية بارزة في أنطاليا تطرح فيها هذا الموضوع أيضا على جدول الأعمال، وستشهد القمة المقررة عقدها في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من 38 دولة، حيث ستناقش محاور عدة مثل تحور الطاقة والتطورات التكنولوجية وتجارة الكربون والتنقل الكهربائي E-Mobility، وستجري إدارة مرحلة مثمرة للغاية بشأن ما يمكن لتركيا والدول الأخرى السائرة في هذا الطريق أن تقدمه.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية أخرى سيغنيها لنا تان

سلام، على أمل أن تكونوا قد اشتقتم لتلك الفتاة التي تتساءل عن كل شيء. أجل أجل، أنا هنا مجددا، فاطمة الفضولية. طورت البشرية العديد من الاختراعات الرائدة عبر التاريخ، العجلة، النار، المحرك البخاري، الإنترنت وغيرها الكثير. لكن اليوم سأخبركم عن اختراع دخل حياتنا بهدوء وأثر فينا تأثير عميق، برأيي طبعا، حتى أنه كان بطل، ألا وهو ورق المرحاض. بعضه عليه أشكال أزهار، ناعم جدا، معطر، مزدوج أو ثلاثي الطبقات، وهناك أيضا أنواع سميكة وحتى بعضها صديقة للبيئة. عندما يتعلق الأمر بورق المرحاض فالخيارات كثيرة، جميعنا نشتريه ونستخدمه ولا نعيش بدونه أبدا. تذكروا، ألم يكن أحد أكبر الكوابيس خلال جائحة فيروس كورونا؟ بالطبع، نفاذ ورق المرحاض من المنزل.

في حياتنا اليومية بالغ الأهمية، فلنتعرف عليه أكثر في هذه الحلقة ونمنحه الاهتمام الذي يستحقه. أعتقد أنه يستحق الحب أيضا. برأيك من اخترعه؟ الصينيون. كما قد تتذكر، إن كنت طالبا مجتهدا في المدرسة فقد تم اختراع الورق في الصين منذ حوالي 2000 عام، ولكن بالطبع استخدمت هذه المادة الثمينة في البداية فقط لتدوين الأفكار المهمة. وجد أول إنجاز تاريخي يتعلق بورق المرحاض في الصين في القرن السادس. وفقا للسجلات، خلال هذه الفترة بدأ إعادة تدوير الورق المستعمل الذي لم يعد هناك حاجة إليه لأغراض التنظيف. عودة مثالية. لننتقل إلى أوروبا. في ذلك الوقت كان الإغريق القدماء يحملون أحجارا مسطحة كبيرة وصغيرة أو شظايا فخارية في أكياس صغيرة. في روما القديمة كانت المراحيض العامة المتراصة جنبا إلى جنب، والتي تذكرنا بالحمامات العامة، بمثابة مكان للتجمع الاجتماعي. وبدلا من ورق المرحاض استخدمت هنا عصا تارسوريوم مربوطة بطرفها إسفنجة بحرية. كانت الإسفنجة تحفظ في دلو من الخل أو الماء المالح وتقدم للجميع. بينما فضلت المجتمعات البدوية في الشرق الأوسط الرمل، استخدمت كيزان الذرة التي يتم تطريتها في أمريكا الجنوبية. واستخدمت من قبل بعض المجتمعات القش وأوراق الشجر ولحاء الأشجار، باختصار أي مادة موجودة في الطبيعة. لسبب ما بدأت أشعر بأنني محظوظة جدا لأنني أعيش في القرن 21. انتشر استخدام الأقمشة بين الأثرياء في أوروبا في العصور الوسطى، بينما فضل الملوك والملكات الصوف. بالعودة إلى الصين، في ذلك الوقت أود توضيح مدى تطور ورق المرحاض بمثال. في عام 1371 وحده أنتجت 720 ألف ورقة من ورق المراحيض في الصين لأعضاء البلاط الإمبراطوري، كما أعد 15 ألف ورقة معطرة فائقة النعومة خصيصا للعائلة الإمبراطورية. ولم ينتج ورق المرحاض بكميات كبيرة إلا بعد 500 عام. في عام 1857 قام رجل الأعمال الأمريكي جوزيف غايتي بتغليف أوراق فردية من الورق المشبع بالصبار وعرضها للبيع كأعظم هدية في ذلك العصر. بعد 22 عاما قام الإخوان سكوت بلف ورق المرحاض، وبعد ذلك بوقت قصير اخترع الإنجليزي والتر آلكوك ورق المرحاض القابل للقص. ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة ورق المرحاض لغزو العالم. لكن السؤال الحقيقي أصبح: بأي اتجاه نعلق ورق المرحاض؟ هل يجب أن يكون الورق للداخل أم للخارج؟ أعتقد أنه من الآن فصاعدا ستنظرون إلى كل لفة ورق مرحاض باحترام. في النهاية إنها قطعة ورق صنعت التاريخ. أنا فاطمة الفضولية. في الحلقة القادمة سأعود إليكم بموضوع يبدو سخيفا ولكن في الواقع جدي للغاية. فإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تورسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث وأنا المزيد كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.